0: شلون اقول فوق دارك
1: هيك Good morning all. So this is Maram Hamid from Al Jazeera English Digital and I'm here standing in front like above at top of my home in Gaza City. خرب بيتك.
0: طلت الليل هيك.
1: هي. Israeli army just targeted the Susi building that was warned 2 hours ago. Now Israel is targeting the towers and the higher building, the higher buildings in Gaza, and that. The progress of the bombing of towers and buildings in Gaza.
2: ليش بدنا نقلق؟
1: ما بطل عنا إحساس إحنا خلص.
2: تعودنا.
1: والله بطل عنا إحساس. ولا يعني بكرة أحلى في أمل إيش بدي يفرق عم فاضي يعني ما إحنا شايفين الواقع يعني
2: اليوم زي بكرة
1: واو وين بدك تروحي
3: بابا
4: بابا
1: شايف منط الحرارة زيادة في جسمه ها حكيم يلا مهند افتح لحكيم وصل هي حكيم على الباب حماتك بتحبك عمالنا غلينا القهوة حطيت السيروم
5: بالله يبارك فيك خلص الزلمه تبع الاجار عنه لخمني
1: عبيد في ناس بتعرفهم ولا بدنا نشوف حدا لسه حالات
6: بنشوف بنلاقي يعني كل هناك
1: في ناس يعني بدها تنزح وفي ناس بدها تضل
6: ما اكيد بس انت بدك اياهم بفكفك مثلا
1: لا يعني انه عنده نوايا يعني ما هو لسه ما بداش الاوامر
5: انت لقيت انتوا المكان اللي انتوا فيه تجمع بتلاهي ولا كله مشاهد
6: لا الاغلب بتلاهي
1: هو كمان احنا مع يعني محرره بدها ناس بدها تضل وناس بدها تنزح فهناك بتلاقي تنوع ايش رايك انت تلبسه
6: ايش
1: بعدين هناك وانت حطه
6: انت حاجه نعمل تلاقيه
1: الله عديم الفائده بس ايش نعمل شو تحطه بكيس اسود ولا ايش حكينا؟
7: خلص طاقية يا زلمة
1: هو لو الناس بخافوش كان لبسنا وطلعنا بس اول ما يشوفوك كانك لابس
6: بيطردني
1: لابس حزام تفخيخ
7: عشان الكاميرات
1: لازمنا يا ماما بدنا نشتغل ليش طيب؟
8: هيك بديش
1: تكرهيه؟ ليش طيب؟
6: بتخافي؟
1: تخاف منه تخاف من يعني بالنسبة لها هذا تشوف العمى ولا تشوفه طب ليش؟ بدنا نخبيه ماما نشوف إذا هناك يعني بلكي حدا طلع لنا يعني يحكي لنا مش ما تصوروش وما تصوروش ليش مش لابسين ومش عارف كم حدا لازم حدا يطلع لي وين بطاقتك أو أنا لابس أي إشي يدل إن أنا صحفي فهمتي؟ مش عارف إبها
5: نركب يا بابا وانا مستنيها حبتك قليل
1: هلا المشكلة خلص إذا في تهمة طلعت صحفيين مستهدفين
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: امبارح واحد علي
3: الضبط. لا بعدين لسه فريش يعني أنا الشريك جديد لسه طازة الموضوع.
4: امبارح أول امبارح طلعت بالسيارة حسيت حالي رايح أستشهد، بقول لك امشي مالك؟ بقول أنتم الصحفيين مطلوبين بدهم يقتلوك اليهود. قلت له طيب ماشي ايش أعمل أنا؟ ايش أقول له ايش سوى طيب أنا في حياتي؟
3: لا
4: حول. المرة قاعدة تدعي، المرة حبيبتي ايش بدي أحجي؟ الله يوفقك والله يخليك الله يحميك يما. يعني مش رايح أموت.
3: يا حارة. مشكلة انت ايش بدك تفهمهم يعني عن جد يعني لما تحكي عندك 239 صحفي استشهدوا يعني لو بدك تحلف وتحلف مليون يمين احنا مش مستهدفين احنا ما لناش دخل
4: على الفاضي
3: على الفاضي خلص
9: سرايا سرايا سرايا
3: سرايا غزة سرايا
9: أولاً
3: قبل كل شيء ارضى عنها كما رضي الله عنها. أنا أصير أنا غدروس بديسك. لا هدول ما مش
10: مناطيد
3: هدول مساعدات الأمريكية.
10: المقاطير يعني؟
3: لا الأمريكية النقطة.
10: للسريم.
3: اللي فيها توزيع أيوه.
4: المساعدات اللي بتنزل الأحسن من مساعدات الصورة صارت تطلع من الجو
3: صح
4: صحيح برضه كثير دمار لأنه مصورين أجانب بصوروا بمع تقريبا من فوق
3: مع أنه منع الجيش الإسرائيلي يعني
4: منع بس أنا بعتقد أنه تجاوز صار
3: بحس إن إحنا من كتر إنا سنتين تحت الإبادة أنا بحس بتعبنا. حالي كصحفية يعني بطلت تعرف احدد هذه القصه
4: قويه ولا لا
3: بدها تتغطى ولا ما بدها تتغطى يعني في قصص كثير احنا هي كارثيه لكن احنا بطلنا شايفينها كارثيه لانه احنا عايشين كوارث يعني اوريدي فبحس ان احنا بدنا عين جديده معانا يعني تنهلع وتدي ردات فعل طبيعيه لانه عن جد احنا فقدنا رد الفعل الطبيعي والله رد الفعل الطبيعي تجاه الاشياء والله منظر مؤسف انت فاكر كيف كان المينا يعني من احد المعالم المرتبه
4: سوري يعطيك العافيه
3: ايش مسوي هون
11: كنا اهليه
3: من وين انتو؟
11: من بيت لاهي من الشمال
3: احنا
11: ارض الصمود مرقي
3: اول شيء انا اسمي مرام حميد انا صحفيه مع الجزيره انجلش وزميلي عبد الحكيم
4: اهلا بك
3: عندك اولاد وعائله
11: ثلاث اولاد وبنات اثنتين واحد متجوز وواحد متجوز في الحرب صاب ابو متجوز
3: ايش اكثر اشياء بتتذكريها في هذيك الفتره؟
11: بتذكر القصف اللي كان يصير في بروسنا ذكر الشباب اللي ماتوا تحت قبال عنينا جوز الصاوب وابن الصاوب وابن ايده راحت يعني الحمد لله
3: مين طخوا؟
11: اليهود عنوا عينك اليهود طخوا
3: بعد ما انت تجربتك ضليتي بالشمال وفي اوامر اخلاءات اليوم
11: انا والله ما اقول لا بدي اكل ولا شرب ولا شيء يروحون على الشمال الشباب الواحد يمسك من حبه رمل وياكل لو اكلوا قاف
3: طيب خلينا ناخذ بورتريه لها و هذا ابنك الثاني الف سلام عليك الف سلامه من ايش صوبت
12: انا عارف زكي
11: بعدين حامل والله ويلك
3: الله يعينك متى شهرك
11: شهر
3: السلام الله يعينك خايفه
11: يلا كريمه هي
3: كمان ان شاء الله ربنا يعمرها بالسلامه ويهونها شو ولد ولا بنت
13: سمع
3: اسم المختار ايش اسمه؟
13: أمون
3: حتى أخذ كل شيء المحرر حتسألني عن تاريخ ميلاد كل واحد مين كذا ومين كذا ومين كذا وانت مين وهذا كنة مين وهذا ابن مين وهذا من وين وين أبوهم وين أبوهم مديرتي في الشغل
11: دور مين انت؟
3: حميد

0: حميد.
1: حبيبي الله يسعدك. تنزحوا يا جماعة كلكم ولا لا؟
2: إن شاء الله لا.
1: يعني بالنسبة لك إنه ليش إنه الجنوب كان أكثر أماناً يعني أو هيك؟
2: أكثر أماناً بس كان أكثر عذاب. أنا بالنسبة لي أنا كان عندي عذاب.
1: رحت على الحلبات اللي هو؟
2: طريق الحلبات.
1: كيف كان طريق الحلبات؟
2: دبابات هي، طيران بفوقينا، يهود هي طبعاً.
1: رفعتوا إيديكم؟
2: رفعنا إيدينا بالهواية طبعاً. كان كم هائل من الناس. سلافي ضاعوا منا، بنت عمي صغيرة كانت وحيدة لأهلها ضاعت منا، بدنا ساعة وبنتي تعيط بدها ترضع بدها تاكل بدها مش عارف شو. كنت عايشة الظلم والخوف كل إشي وأمي مش عندي، بس كان نفسي أشوف أمي وخلاص. كنت دايماً قلت ما أنا أعيط، أعيط على بنتي وأعيط على حالي إنه أمي مش عندي. كانوا كل اللي عندي خلاتهم، أمهم، عماتهم، ستاتهم، أبو أبهاتهم يرمنا عليهم ييجوا عندهم. أنا ما كانش لي حدا، كانت إلا جوزي وحماتي ودار عمي. كنت دايماً أرهن.
1: وأنت مش عارف أهلك إيش وضعهم؟
2: أهلي مش بعرفش إيش وضعهم. كنت دايما قبل ما انام او قبل ما انا احط بنتي في حضني وسردع يا رب اشوفهم يا رب اتواصل معهم، بس في خوف. في يعني في الثلاث شهور اللي كانوا كنت مش
1: بعرفش
2: اهلي كنت في المستشفى.
1: والله عارف بس رغم كل انه بحر قديش تالف
3: الا انه لسه خلص
1: الا انه لا يعطيك طاقه الا انه يعطيك طاقه. لو هلا اليوم اجى امر اخلاء اطلعوا ايش بدك تعملي بجد؟ يعني
4: بدهم يطلع يطلع، انا مش طالع.
5: اخوك اليهود
4: مع السلامه. انا بالنسبه لي مش طالع والله. انا مش مستعده اركب سياره ثاني واشيل اغراض ثاني وانصب خيمه ثاني واقعد في مكان ثاني.
1: مش مستعده.
3: طلع هان
6: يعني هم حيروحوا على الجنوب وانت حتضلي صامده هون. احنا فيهم اشياء يعني العزيز في هندل ال...
7: لا ان شاء الله احنا صدقي حنطلع هلا
8: زي حمد. هاي حمد سمسم، حمد حوالين، حمد
3: يا له مشغول بالجو. الجو
1: تشتري ماي؟ هات اجيب ماي مش قادره.

0: شاطر حبيبي شاطر.
1: تمام.
0: ماما اصبر. حبيبي شاطر شاطر. استني يا ماما. يلا اعمل لك سندويشه. انا اعمل لك سندويشه. هذه هذه احط هذه. هذه احط.
1: هات.
0: هاي.
2: Yes, it works.
0: Yeah, hi, أنا آسفة. ما ينزل يشوفهم قديش بدهم خبز. لا تقول بالجوع اللي ما بلونا. طب ماشي هلا هلا بدنا نشوف. هلا بدنا ننزل نشوف. ماشي ما نسمع.
3: لا.
0: اكيد خبزنا حيطلع احسن
4: ان شاء الله.
0: عندك شوف. صحه وعافيه. هات اوريك. هات اوريك. مالك يا ماما؟ ماله شو مال؟
5: الأطفال يوم الجمعة.
0: شو اليوم الجمعة؟
3: هذا خبزان؟
0: هذا خبزان. هو جوعان جوعان. خذ يا ماما خذ. هي عادي خبز. عادي بدي أنا يما. طب ما هنا خلصنا. هنا عدنا خلصنا. خلصنا. إنه جحيم.

0: good?
1: اليومين اللي راحوا في حركة نزوح يعني أكيدة من الشمال للجنوب. ليش طلعوا قبل الـ official evacuation orders؟ فأي ثينك إنه كويس لو نزلنا كمان مرة على يعني على الدير أو على الشارع وشفنا الناس هذه اللي already طلعت. يعني نحكي في موضوع إنه كيف إسرائيل حاليا يعني is forcing people to leave من خلال الدرونز الكواد كابترز وهذا اللي هي الباد سميلز او السترينج سميلز او البومز اللي بيرموها بتخلي يعني الاشخاص انهم يستشعروا الخطر كثير وانه يعني يبعدوا عن هاي المناطق. قبل بيومين نفس المناطق كانت بتحكي عن يعني برضه بالشيخ رضوان في سيدتين اصيبوا وفي سيده قتلت برصاص كواد كابترز. بترفعي راسك بتلاقي الكواد كابتر يعني فوق راسك. يعني هذا يمكن من اخطر الاشياء اللي الناس اليوم بتخاف منها. موضوع انه الناس جوعانه لا ضايل لانه احنا ما دخلش اي نوع من المساعدات. اللي دخل هو بضائع تجاريه ثمنها مرتفع جدا، وبحسب التجار اللي فوتوها بقول لك انه اسرائيل بتفرض عليهم تنسيقات كتير غاليه لحتى تفوت هذه البضاعه، عشان هيك بتوصل للناس كتير سعر جدا غالي. يعني وهم بشوفوا هاي البضاعة وأطفالهم بشوفوها بس هم مش قادرين إنهم يشتروها. يعني لسه بنحكي عن السكر مثلا، كيلو السكر لسه ضايل بخمسين شيكل، هو وصل 400 شيكل قبل بس هو هلأ بخمسين شيكل. ستيل هذا سعر غالي للعائلات لما كان بالقبل بخمسة شيكل أو بخمسة ريال مثلا.
2: You're working while you're sleeping, while you're eating, you can never get used to the sound. It's always a reminder.
0: I

0: كل مرة بطلع من الشباك من هذا البيت اللي هو كان بيت عمتي وفجأة تحول لمكان عايشة فيه وعيلتي وأهلي وناس يعني كتار حوالينا. يعني تقريبا هذا المفترق كان منطقة كتير حلوة مرتبة، فيها دوار بشبه منتزة، فيه أشجار. هاي المنطقة كانت زي فيها شجر وإنجيل، ومكان كان مرتب ولطيف وإطلالته حلوة وكان هادي كتير ورايق. فبتحول يعني لمخيم وناس بتعبي مية وناس بتتزاحم وبتصف على الحمامات وناس تانية بتكون بتستنى تكيت الأكل بس واحد يعني تساؤلات بتخلصش يعني وعن جد هذا اللي عايشينه وعن جد هو هذا اللي بصير صح؟ يعني احنا صحيين ولا بنحلم ولا احنا في كابوس ولا ايش اللي بصير؟ يعني هلأ حيكون ماراثون ركض من كل زاوية في المخيم باتجاه الماء.
1: من يسد الفرشة لأخوك؟
2: يلا حاضر، هاي ماما جبت.
0: اجى الشتاء واجى همو هنا. الشتاء اللي فات فاكر العومة؟ عومة مش طبيعية كانت. عن جد كانوا ساكنين في بحر، تشتي وتنزل.
1: خليفة
0: واحدة. هي هلا دار سيدك بس يجوا رح يتفاجئوا نحن هون. هم معاهم خبر بس ما عرفوش يعني. نحن هيئنا الأمور وقعدنا.
1: السلام
0: عليكم. أهلين بابا.
2: أهلين.

0: كيف حالك؟ واش اخبار؟ كيف امورك؟
1: الحمد لله.
0: هلا هلا هلا هلا هلا حبيبي يا ناس، حبيبي حبيبي.
2: قصفة امبارح
0: يوم كيف صح؟ قصف امبارح
2: الناس بتنحرق
0: بارد. كيف الصوت عالي؟
2: صرنا نعيط، صرت اعيط.
0: في طفل صغير كان حرق كامل،
2: كانت بتصور زي سجلتها.
0: ورجيني ورجيني.
2: كان يزيد وسلوم نايمين، لهم على السريع صحي وقفوا، كانوا نايمين صحي.
0: يا حرام.
2: ما اسمش
0: الخيمة اللي هناك؟ والله هذه الخيمة اللي هناك اللي عند ناحية البرج. خليني نكمل. كله في المخيم صار يجروا؟ هذا هنا ابالكم وهم اطلعوا. الصوت كيف كان؟
3: بخوف.
0: طور لما طفوه الناس؟
3: صاروا ينادوا اسعاف، ينادوا اسعاف اسعاف.
0: الناس كانت بتنحرق يا ويلي. بيكو طفل استشهد في هذا ال طفل ابوه اسير وجاي لأهله بعد 13 سنة.
3: نبدا على الله.
2: تحكي اخوان اهدوا
0: هما.
2: اقسم بالله انك قاعدة
0: حرام. صح مفزوع يا حرام.
2: انا بعرف اني اتأكد الصوت اللي عم كل واحدة مسكت حرامها.
0: شو ردتوا؟
2: عالصالون. عالصالون شفنا الخيمة، شفنا ضو وبرتقال وسلم، كان الفرشة على الباب برضه بدون ما ينادى على أبوه ولا أمه على الباب.
0: يا حول طلعي
2: بس يا اختي ضعفي كمان
0: شوي. من المجاعة، من المجاعة.
1: مجاعة
0: والله مجاعة يا عمي.
1: لا تنصح ولا لا تنصح
2: يا اخي،
1: ولا تكبر ولا اشي.
0: والله انه مجاعة مالك.
1: والله تقيسي. انت ليش بتحطوها في نفسك؟

0: طيران عبر لبنان.
1: شغك كل الحكي عن إعلان كاتس تاع استهداف المباني السكنية.
2: يمكن على أول الزرقة هذا.
1: في ناس بنزحوا من المخيم.
2: بطلع من المخيم جد والله. شبكة؟
1: ولا شبكة ولا حاجة، خلص كنسلت على الموضوع كله.
2: ايش بدك تعملي؟
1: مش عارفة، تعبت. مش راضي تشبك، قاعدة ضايل انط من الشباك.
2: المسؤولية.
1: أنا بدي احاول بكرة انجز اخلص واروح، يعني بديش اضل.
2: خلص
1: الامور بتخوف، يعني مش سهلة.
2: ان شاء الله.
1: ما عارفة. يعني أول ما تخرجت من الجامعة فترة من 2012 وال 2013 و14، هذه 2014 أنا بتذكر كويس، كنت يعني أشغل مع أجانب فيكسر مترجم. أنا بديت مع الجزيرة في شهر 3 2018.
2: أيام مسيرات العودة.
1: أيام مسيرات العودة صحيح، كانت بالقطعة يعني. وعد ضليت ستيك في مجال اللي هو الريتن، هذا المكتوب، يعني الريبورتر من المكتوب. هو حلو ومرتب يعني، ودائما باخذ فيدباك حلو.
2: بس ضغط كثير، ضغط كثير.
1: بقى انا بشوف هو النقطه الفيصليه 2023 صراحه، يعني لما
2: بعدين اجت
1: وقتها حزيت في مشكله، حسيت في مشكله
2: مع الامومه، اجت مع الولد، مع الولد اياس،
1: مع ميلاد اياس كان عمره شهرين، يعني ورطه. والله كثير بفكر بالموضوع، بقول انا طب ليش مش قادره اتحرك. بعدين بتذكر انه يعني المجال نفسه اول حاجه بده طاقه، وبده يعني التقرير الواحد مش تقرير بنصوره وبنروح، اكتب، اعمل درافت، اعمل ترانسكريبشن، ترجم، افرز شو مهم وشو مش مهم. مثلا قصه منتظري المساعدات الايد سيكرز هي بده كانت مهمه، تبعت شارع الرشيد لما كتبت أنا على الرجعة على الشمال، كان هذا المقال مؤثر.
2: صحيح.
1: هذا والله.
2: هلا. وين خاله؟
1: هلا والله. بارك.
3: هاي. سلمة. لا.
1: الله سعينا.
2: ياس. سلمة خاله.
1: إيه.
2: هاي خاله معاذ. جايب له حاجات ولا بجايب له؟
3: والله جايب له
1: إشي.
2: إيه. وهيك كيف بتفهم؟
1: مخدرات.
3: مخدرات. كم
2: بس؟ بدون سم.
1: توما توما.
2: ها توما ولك كثير هذه من وين؟ انت عارف بكره ما خش شريناه الجرام بشكل اشتريناه.
1: والله
3: من شكل انا شريته،
1: حطينا سن توما على هالقد طنجره.
2: بكم هالقد صاروا؟ بكم هدول؟
3: هدول 50 شيكل.
2: 50؟
1: وش هاد؟
2: قديش وزنهم؟
3: هدول نص كيلو.
1: ممتاز هذا، هاي كنوز.
2: يعني هدول النا هدول؟
3: لا هاي لا مايس.
2: بس هذا اكبر.
3: لا يا عمي هذا شو اسمه؟
2: باكيتين؟
3: زي هذا باكيتين هذول. حاسسهم هيضلهم داخلين من شارع النفق لسنة.
2: امبارح منطقة اهلي الكواد كابتر نزلت في الدور، طخ في الدور بشكل عشوائي والله.
3: كانوا طخ بقر في عندي شاب عند لقبة تبع المجمدات. بقول في الحيطان.
2: يعني حرفيا يعني بتخيل انت قديش بده لما ينقل، قديش بده مصاري.
3: انا عندي تجارب يعني، وهي الناس بترن علي بدها شحون وبدها كذا وبدها عمال تنقل.
1: احنا
3: كنا جزء والله. النقله الواحده كلفتنا 1000 شيكل تقريبا، نقله واحده.
2: وشوف
3: لسه لا ولا لما بيجي لا مش شحن، بس فلوكس ووراه اللي هي عربايه جر يعني عقلها. اخذ 800 شيكل والله.
2: حسب البنزين ما هو غالي هلقيته، وغالي السولر شويه على بهو النزوح. انا عارف.
1: حالات هاي.
4: حد
1: يسافر. هذا عمره 5 سنين. تخيل. وقتش عنده بدأ التدهور.
4: هذا قبل الحرب.
1: بس هو
5: من ايام كان عمره يوم هو بعاني من الكلى.
0: هو كان اول 10 كيلو. ما بيتكلمش معي.
4: بيفهم في اشي بيفهم.
0: بيتحرك بيمشي؟
4: لا بمشيش.
0: الاول ولا مشي؟
4: قبل كم يوم كان كثير تعبان كثير كثير. لدرجة انه قالوا لي الدكاترة خلص ادعي له. قولي خلص ادعي له فيش في امل للولد انه يعيش للصبح. كان على الاكسجين وكان حال كثير كثير صعبة.
0: حبيبي
5: انا لي 4 شهور في الدير. بنتي نزلت حالتها زي اول ولد. هي وزنها 5 كيلو نزلت مع العيا 2 كيلو. ما ضلها على المحاليل يعني بس.
0: طب ايش اللي خلى وضعها يتدهور خلال 4 شهور هذول او 5 شهور؟
5: نزحنا من فانوس لهنا. انا كنت اتابع كل اسبوع في ناصر يدوني 3 علب حليب علاجي.
0: يعني بنتك بدها نوع خاص من الحليب ومش متوفر. ولا هو ولا اي نوع ثاني. طب هل في المستشفى بيعطوها حليب؟
5: والله اليوم لسه اجى واحد متبرع مشيك وشاري وهزه حليب.
0: مناسب لإلها ولا كان؟
5: اجرب معها.
0: بنوتة أسماء. إن شاء الله بتصير أحسن إن شاء الله.
5: مش ربيعة بس.
0: هذا والله متأثر
6: كثير. مفهمان من الولد وخلص
0: كثير لذيذ يا حبيبي وبين باي. فاليوم هيك ركزت على الموضوع هذا أكثر يعني خليته إشي واضح.
6: خلص تمام.
0: قصة الدبدوب. إيش قصة الدبدوب؟
7: كيف والله الدبدوب؟
0: مين اللي حاطه؟
7: أنا حاطه قدام حوالته ورا.
0: وين رايحين؟
7: إيه؟
0: وين رايحين؟
7: على الجنوب.
0: والله؟ خلص؟ من وين انتو؟
7: من النفا.
3: تعال وش تسوي؟ وش هاد انا انا خايفين على حالنا.
0: هذا اليوم من المنشور.
3: شو بدي
0: اليوم رموا انه
3: ايش شوف يا ابو جمال والله ما حنا نطلع من المنشور والله ما حنا نطلع واحد من
0: إن... طب انتو نزحتوا قبل هيك
3: هذا اذا نزحنا نزحنا من السجعية نزحنا من الشيخ رضوان ونزحنا برضو على الجنوب قعدنا سنه وثمان شهور مين في الشوارع. طب لو افتيش لنضل هيك يعني
0: المرة هاي ليش قررتوا ما تأجلوش النزول؟
3: يعني فيش مش صار
8: نطلق أخش عندنا
0: فيش مجال متوقعين انه فيش مجال
3: ليك يعني ليك تشيك وصل
0: رسالة فانتوا اخذتوا اغلب الاشياء اللي في البيت اخذتوا هاي التانك سجاد
3: لسه حنرجع هاي دوت
6: البطاقة
0: حترجعوا نقلتوا كل حاجة
3: خلصوا
0: خلصوا خلصوا عشان بصوا ما يسكنوش الطريق
7: طلع هاي طلع هاي
0: والله هم حكوا هذا الاسبوع حيصعدوا
9: لو حاطين المستشفى الاوروبي

0: برضه منطقة
1: انت ملاحظ هنا البلوكات تشملش الوسطى.
0: لا الوسطى معه من الوسطى للمواصل.
1: هذه وسطى؟
2: نخل ولا لا؟
0: بس كله كلام فاضي. لا منطقة أمنة ولا منطقة مش أمنة، كلنا في
1: بالضبط. بس هي كيف المشكلة وين؟ إنك يعني هي في هذه المرحلة يمكنك المغادرة عبره بسرعة وبالمركبات دون تفتيش.
0: يعني المرحلة الجاية في تفتيش على كلامك.
1: يعني في حاجز. يعني هذه الحالة حترعب الناس.
3: السلام عليكم.
1: السلام عليكم. كيف حالك يا حاج؟ شو أخبارك؟ الله يسعدك سلامتك يا رب.
3: عادي.
1: الولد بيحكي لي تضوي الدنيا بتضوي يا حرام. تحكي لي على الأم الصحفية؟ ما أنت فكر فيها. أنا في هذه اللحظة.
0: طب لو رجع فيك الزمن بتصير صحفية؟
1: بصير بضل. أصلا يعني
0: ليش تململتي لما جاوبت على السؤال؟
1: عشان هو اللي يعني عشان إحنا كوننا صحفيين هو كتير كتير إشي صعب، وما أعتقدش في صحفيين في العالم شافوا اللي إحنا شايفينه. طبعا. أبدا أبدا ابدا. يعني ثمن الصحافه في غزه كثير كثير عالي. عن جد احنا بنحب البلد ومتعلقين فيها، وغير انه انت كمان بتطلع لقيمتك كصحفي. انا اشوف فايده اطلع برا، وبتحس انك كمان عندك مسؤوليه انك تضلك تحكي وتتكلم وكذا. بس بلحظات كثير انا عارفه كلياتنا حكينا بدنا نطلع، بدنا ننجو بحالنا، حكينا كثير وكتبنا كثير وعملنا كثير.
0: بس لما يجي وقت الجاب بتحس
1: انك تحس حالك لا صح بديش تكمل. بس بنفس الوقت يعني انا بديش اندم، بديش اندم انها جاتني هاي الفرصه وانا قلت لا ولا ولا مش لازم. احنا في مرحله يعني زي ما بيحكي زوجي صراحه بدي احط التوب بريوريتي لحياتي حياه اطفالي، ذاتس ما فكرش في شيء بعد هيك. الله يهون. هون عندنا. هون عندنا. هون عندنا. هون عندنا.
4: هون عندنا. هون عندنا. هون
5: عندنا. هون عندنا. هون عندنا. هون عندنا. هون عندنا. هون عندنا. هون عندنا. هون عندنا. هون عندنا.
6: هون عندنا. هون عندنا. هون عندنا. هون عندنا. هون عندنا. هون عندنا. هون
7: بقدر اقعد هنا؟
8: لا لا لا
9: هيني حسن
10: بن ياس بن ياس
9: ايه
10: في النص
9: هيني بالله
11: ما تبخلني يا
12: شيخ المدرب
9: بدي احمل ركاب يا صاحبي
12: خذني حتى
9: يا
12: اخي
9: يا عم خذه بحطه خشب كيف بدي احمل مكانه؟
12: طب انا وين اطلع؟ بينك
13: الله
12: ورجع
13: لورا
14: كلمنا لحظ شيخ جديد
1: يلا كل سنة وانت قلبي كلي يلا What's that? It's a lion.
15: والله يا بابا هذا انا كات من وين لايون؟
1: يلحقوني.
15: It's a cat.
1: Yes, yes. What's that?
16: Meow. مين بتعلم؟ بتعلم من أبوك. طبع منك ما شاء الله.
17: ضوء. الزحمة مصاب الخور لجوار الخور مسكراويك على الكزيات وبعد الكزيات.
9: يا سيدي اسمع. بقلط كمان بعد عند الأبوسي.
18: اسمع لي.
9: لقيت.
19: حلونا يا باص طار واحد طابعينك الله
1: استنى يا حيوان
19: استنى قدم ولا واقف خلاص
0: يا رجل اسمالك يا زلمه اقول لك واقف
2: صار فيها؟
1: بس جاني داعس عليها.
2: توقف أنا بس أعتذر.
1: توقف؟ لا. تجاني كثير.
2: إيه؟
1: تجاني تجاني.
2: روح يلا روح. لا لا لا لا.
3: والله لازم يبطل باكاو خذها من هنا على الزواج 4 مليون 200 عشان اقوى
2: اسمع 150
1: مليون خلاص 200 منيح خلاص
3: مش معايا لف البنزين 22 صفر
2: تقدم رقم زوايده
3: وين زوايده بصوت عند النادي عند المصوصه عند المصوصه
2: عند المصوصه
3: اللي فوق شرقه
2: عند الاقصى
3: لا قبل
2: انا مش شارع هو تبع الاقصى بس قبل هيك يا راجل انا بدلك يلا يا ابو ابراهيم يلا يلا على 200
1: ماشي ماشي يلا استنى استنى شوي استنى بس هيني جاية استنى مية اه تسلمي تسلمي تسلمي اه والله خد شرب قياس شرب قياس درجها للناس بس
4: الله مبنشر العقل
2: كنا نحكي بهدول بس
1: حيث شكرا يسلم ايديك والله ما عشان بدنا نتحرك شكرا شكرا شكرا استنوا استنوني استنوا صور صور
2: شوف يا زلمه المرايه تنتين ثلاثه وهي هالفوقيه
1: الوضع بصراحة لا نقصد عليه.

So here I am on Rashid Street, the road, the coastal road that connects between the south of Gaza and the north of Gaza. Thousands of vehicles are in the on this street. It's all very crowded with the vehicles evacuating people and their belongings to the south after the Israeli army today issued an official evacuation order, calling the population to quickly evacuate to the south. معنا يعني كنهانا من أصعب المناطق اللي ممكن نمر فيها. هذه منطقة تصنيع السولر الصناعي في غزة أو الديزل الصناعي. منطقة خانقة جدا. ماما سكري سكري سكري أنفك. يعني من المناطق اللي إحنا دائما بنشوفها على شارع الرشيد. حشي خانق جدا ومتعب جدا. شارع الرشيد يعني كمان بنشوف منه دائما الناس اللي تتوجه لاستلام المساعدات من نيت سريم ومن مناطق المساعدات الأمريكية. كمان من خلاله بنشوف لفترة من الفترات كنا نشوف الناس اللي فترة الإسقاط الإنزال الجوي من يعني كان في ناس بتكون تستنى مظاهر الإنزال الجوي اللي كانت من الطائرات خلال يعني فترة المجاعة المستمرة على قطاع غزة. واليوم شارع الرشيد هو المرآة اللي من خلالها بنقيم حالة النزوح، كيف الناس بتنزح من الشمال للجنوب، لأنه هو الطريق الساحلي الواصل بين شمال قطاع غزة وجنوب.

0: Describe the journey.
1: The journey was too long and too hard.
0: Describe.
1: It was so tiring. And so we finally there.
0: Yeah.
1: Now it won't be that tiring. Just from Ansarat, from Al-Farouk Street to Al-Zawaida, and then we'll go home.
0: Okay, so why your journey was just very, very hard?
1: Yes, transportation these days is getting too bad. Evacuating from the north of Gaza to the south of Gaza.
2: وانت بتشربيها تخيلي حالك طالعه من عند مزاج
3: اول رشفه قهوه بعد الحرب. ايش؟
4: مش خلصنا؟
3: ما خلصناش.
4: انت متفائله؟
3: مش عارف ايش احكي لك والله خفت عن جد توترت. المنظر اللي شفناه طلع الناس قاعده و
4: مستنوا
3: كله مستنى عشو هنا واقفين
4: طلع هناك وفي ناس نازحين اصلا في المنطقه هذه.
3: حاولتي ترجعي؟ حاولتي تمشي بالشارع ولا؟
5: في ناس مشوا قبلنا واستشهدوا، ضربوا عليهم. ضربوا عليهم. على امل ان شاء الله انه بيتنا ما يكونش محدود.
3: ان شاء الله يا رب.
5: الحمد لله يعني احنا حمدين الله بالصلاة والضراء. بس احنا بنتفائل يعني انه ربنا كريم يعني ويجبر بخاطرنا.
3: يا رب يا رب.
5: مضيعين يعني.
4: شوف هذيك الست اللي قاعدة
3: فوق. هذيك. على ضليت هون بالشارع
6: على البحر.
3: يعني انت بالشارع لك قديش اسبوع 10 ايام
6: قعدت على البحر رجلنا قبل شوي طلعت جيت هنا
3: فانت هلا مستعده بس ان اي لحظه يفتحوا فيها بدك تروحي
6: ان شاء الله بكون موجود
3: موجود
6: ان شاء الله
3: زمان اللي كان بدك ترجعي على الشمال ولا لا تستني يعني بتستني Hi all, so welcome from Tabat al-Nuwayri area, which is the area separating between the south and the north of Gaza. As you can see here, dozens of people are stationed here waiting for the moment when the Israeli side announce to allow those people to head back to the north of Gaza. Most of the families and the people who we talked to, they said that they want to go back to the Gaza Strip these days. And just those people are willing to go back at any moment. All of them are trying just to watch the news and to keep themselves updated in order to go back directly. Most of them spend some days, more than 2 days. غارة أنا طالما إنه الأمور متوترة أنا شايفهن حتى غير عن الوضع جوا بالدار وبال فرق هان الناس متوترين الكل مستعد حتى الاستطلاع هان كثير عالي وفي زوارق ويعني واضح إنه
4: منطقة حرب
3: إيه منطقة حرب هون فأنا كتير. بدي أبعت للديسك إنه إنه هان ممكن إحنا نغطي إشي أو إن ناخذ المقابلات اللي أخذناها بشوي

0: increasing concern what had become of Jawdet and his family. And also, was his museum with Gaza's priceless treasures still intact?
1: والكل كان يعتقد انه مساله ايام او اسابيع او حتى اشهر قليله حتى تخلص الحرب. الحرب على كل الشعب. ولا مش بس على الشعب، مش على الانسان. على الانسان وعلى الحجر وعلى الحيوان وعلى الطير. على كل شيء ممكن. تمام. اي مظهر من مظاهر الحياه في غزه كان يفضل القضاء عليها.
0: Jawdet took his family to safety early on in the war. The antiquities collector was acutely aware that his home and adjacent museum could be targeted, just like other cultural institutions across Gaza.
1: لم يبقى شيء من المتحف. المتحف بعد ما بعثوا لي صور يا ريتهم هدوا كان اسهل علي لانه اعتقد وصل لمرحله محتاج ازاله كليه.

0: ربنا يجيبك في خير ان شاء الله يا رب. هما نفك من الشقه الثانيه انت. هما تخلص سيب وروح على الثاني. هما في كمان واحد لسه. وما شدوا الشد، شدوا الشد وخلص، مهري من نزوم هو. الو، اي ماما. طب انت ايش سمعت في الاخبار عندكم؟ طيب نوقف يعني الوقت؟
1: انا خايف نروح
0: عادي بدك توقف نوقف مش مشكلة. ايه؟
1: تروح اول يوم؟
0: طبعا الكل اليوم هي اغلب الناس يعني اخذت عفشه وغرضها وكل المراحل الناس بتستنوا. ما هو مش هيعمل حتى الان ما يسلموا الاسيره في الاخبار.
1: مش عارف
0: صح كلامك. الوقت بنشوف محمد ايش بنعمل نسوي. ماشي يلا سلام. محمد ما اعلنوش لسه ولا ابوك ولا اي حاجه لحتى الان.
2: ايش يعني انا ما يفكر؟
3: لا انا قلت له صب ما اعلنوش شيء.
0: قال لي لو فك عادي بكون كنت بيته عند مبناه او شيء. فك انت هذا الاول الفوقاني بعدين يعني خلص. مش عارف. انت شايف اغلب الناس بتستنى على حر من الجمر. اربط الكيس هذا هدول خليهم على جنب عشان اروحهم معانا. الشنط هدول حطيهم هنا على جنب. خلص. بس سيبك منهم هدول انت مسمينه خلاص. اديهم لناصر، ناصر هو اللي بيلم. وبعطيك يا محمد. البس.
4: انت ما قلت الاواعي.
0: مش ايش نعمل؟
4: مسقع مش قادرين.
0: مش.
4: ضلك حط ايديك بجيبتك.
0: كتبت لك اسمك على ايد اشوف. لو حد يسالك إيه على اسمك وين هذا ولا سمح الله لا ان شاء الله بتضرب نصف بالسلامة. شايفه؟ ماشي؟ شطوره. حبيبتي. نجهز الامور كلش ان شاء الله يا حبيبي. تعال اطلع هذا بس شويه محمد. مسامير حطوا معنا ايش في رجلكم.
5: كلمتني قالت لي انا دام وقف عند قلطه الصحراء. وينها قلطه الواد؟
6: طيب ماشي يعني بقوا قبل
5: يعني المفروض لقيت البنت المفروض تبتدي وصول على وصول يعني بيجي بس بدناش يبعدتوه.
6: انت بالله تطلع عديله، عديله جايب على كيس
5: بتعرف.
6: محمد ما رشاد يسيب ابني.
7: رشاد يسيب امه؟
6: رشاد يسيب جوز خالته عديله. كلمته لما وصلته بعدين ما فيش رساله مش قادر اصلها.
0: عطتك الشمبيون محمد يلا يلا.

0: يلا زي ما كنا ماشيين تو. يلا يا عائشة. قولي يا محمد لبسني يا ورا ظهري. والله خفيفة. هاي هاي. أعطيني أنا خفيفة. الكيس الدين. منا ورا كتاع ورا ظهري يا ما ورا ظهري. لبسيني يا منا. يلا. يلا. الإيد هاي. يلا يما امشوا انت ساكت. يلا
1: ايش اسوي ولا ادور عليه
0: سكت. يلا يلا عتيدك. يلا عابد تعال امسك ايد منا. يلا امسك ايد منا. امسك ايد مش انا. في صخور الاسفلت انكسر اوعى تقعوا بالراحه. تطلع مش وش يلا منا. وهي هذه بتو منك. هاي ثقة. خليها خليها شمال ويمين. خليها. تعالي هنا جنبي. لا صنضيع. نروح سلمين يلا. ثقة. منا. جوال معك يا منا؟ منا؟ جوال معك ما؟ يا رب نلاقيها. وين نروح؟ وين نروح؟ أنا وين مروحين؟ عند بابا. يا رب يا الله.
2: من هان من هان يا اختي مساكه مش حتعرف تطلع من هان. اطلع من هان. نطلع على البسكليت من غير. يا رب ترد على الجوال. يا رب يا رب تسمع الجوال وترد.
3: برين هي؟
2: برين هي بنتي هان في الماء. انا متاكد وصلت هذه هان. بس ترد على الجوال. ايوه يابا وين انت؟ الو وين انت يابا؟ يابا انت وين يا حبيبتي؟ وين انت؟ الو يابا وين انت بالضبط؟ وين انت يابا؟ خليكي فاتحه الخط بس اطلع ندفع عالي عشان تكلميني. وين انت بالضبط؟ سمعاني؟ الو
3: يا الله بس يلقط الخط كم مره زغر روحي.
2: مش قادر اصور لحدا الصبح لما كلمت كانوا عند الواد قبل ساعه ساعه وشويه. وبنت الثانيه ماشيه هي وناصر الصغير وقلطوا كانوا كلمتهم قالوا لي قلط الزهره مش عارف ليه المفروض زمان وصلوا. ايش ايش يا طلال؟
4: سلامتك ابو محمد.
2: سلامات
4: رجعت الحبايب. يا رب
2: يا رب الله يرضى. بس انا خايف تكون مرتي كمان قالت مش شايفهم انا. هي اللي معاكم الصغار. انا عارف ايش اسوي لها مرة تبر انه مشغول مشغول صار ما بلهم يقول خايف تكون مشغول.
0: مش انا مش قادره حسوف في الطريق. انا امل امل كهدت اكتافي. امل تريحني بامل وانا اخذ اغراض.
5: خلاص البس الشنطه. البس الشنطه قدامك.
0: لو لبس الشنطه قلتين قدامك
3: عرفش.
0: قدامي زي ورا ورا تقل بتقل هيك لورا
3: عرفش ايش اللي قدام انا.
0: طيب خذ لي هذه انت قدام. هذه هذه هدتني هذه مش قادره.
3: انا شنو يا وين بس لقدام يما انا
5: يلا خلاص
0: قول يا رب يما محمد يا اختي اضحكي بطلع لك البسي ويلا صبرا جميلا يلا يا قومو وتقول لي مش قادر امشي وانا حملاها تفضلي شو لوليني اربطها
6: عبد يلا تعال
0: استنى استنى يا مسلم هيجي ايدك من هنا شوي
3: بس يلا خلاص
0: يلا قوموا يلا يلا يا رؤى هات ايدك يلا يا دكتوره مش معايا امشي
7: فتنين يعني
2: الله يرضى عليك وين امك
8: تعرفك
2: طيب بس نلاقيهم ان شاء الله ان شاء الله نلاقيهم ان شاء الله نلاقيهم ان شاء الله نلاقيهم
8: صعب
2: ان نعلم شو يربط للسنة نجيهم بيجوا بيجوا بيجوا بيجوا هذول تعاونكم؟
8: في قرادنا وقراد محمود
2: قراد مين؟
8: قرادنا
2: وقراد محمود بس كلها
8: هاي بير حسن استنى استنى كأني شفت خالتي هيا
2: وين شفتيها يا بوين؟
8: شاعر ما عاملة أمل عراسها
2: شارف اقف على التلة هان اقف على التلة شو برك لقيتوهم يا ابو على التلة اقف اقف على التلة ايش يا ناصر؟
9: وين ابو محمد؟
2: هيا ابراهيم
9: طمنا عنك
10: حبيب القلب
2: الله يرضى عليك كيف حالك؟
10: والله انك غالي
2: الله يحفظك
10: الله يحفظك يا رب
2: يا رب الله يرضى عليك
10: والله الواحد مشتاق لك كثير
2: الله يرضى عليك
10: نعم الاخ نعم الصديق نعم القائد والله
2: الله يرضى عليك
10: الله يحفظك
2: ابو العبيد
9: ايش
10: الحمد لله على السلامة وربنا
2: لا والله بس ناصر وصل اخته بس برضه بالعافية حتى انا بس انا واقيين يعني
9: هذا ابنك
2: هذا ناصر
9: خلي لك يا رب الله يحفظ لك
2: اياه الحمد لله على السلامة الله يسلمك الله يحفظكم
9: اي حاجة احنا بالامر
2: الله يرضى عليك
9: الله يسعدك يا رب
2: الله يرضى عليك الله يحفظك
11: لقيت ناصر وبنتك لحالهم مشي قلت لهم والله
2: ما انا قلت لهم انا حكون على التبه اول تدهان بوقف السدر غدا انا
11: فهمتش هي كويس
2: لا انا فهمت بس الساسه قطع قلت لها على التبه اول شارع 10 شارع 10
11: انا قلت لها اقف هان خليني ادور على ابوك والله
2: ايش يا ابو بين معك ايش حال انت كنت ماشي بسرعه ولا بشويش
8: ما قدرتش امشي بشويش
2: انا جميل معه ومعاهم جميل
8: لا جميل مش معاهم احنا لحالنا كنا ماشيين امي قالت نشوف خالتي عند التبع وظلنا ماشيين لحالنا
2: محمود انت قف هان عنده بعينك الله يطلع الناس اللي غادوا وانا بطلع للنهايه اقف شو قف كاتب هان يا ولد امك يلا منين هذا الاوضاع بقول لك عشان نلاقوه

0: قصر. والله ثواني واصلين، يلا ان شاء الله معي الحمد لله. سنة ونص تهجير وتعب. يلا يلا يلا، هانت هانت هانت يا رب، الحمد لله. وفي طيارات في الجو، صوت زنانات. لا لا، معه سيارة. وينه؟ والله انا اعمل له احلى سلام، صبركوا عليا. وين وين؟ مش ابوك؟ اسكتي،
1: مش قادر تحمل الشر.
0: والله مؤمن، والله مؤمن.

0: يحفظك يا رب. الله يحفظك يا رب.
1: وانت ما عنديش حد جنبي شوية.
2: الله يرضى عليك.
0: الله يرضى عليك. الله يحفظك. الله يرضى عليك.
1: جد ميمو وناصر.
0: وانت مين؟
3: ما خالتي هيا.
0: وين هم؟
3: ورانا كثير.
0: طولين؟
3: لا ما ظنيت.
0: الله يعطيكم العافية. نلعب بولة. يلا يا يلا يلا يلا يلا يلا هات خلاص يلا يلا يلا يلا حين هاتي هاتي هذه
3: هذه الورقة قالوا مروحوا فيها على غزة
0: هاتي يلا يلا يلا يلا يلا حين يلا هات الشيل هات الشيل هات البقين يلا يا يلا حي يلا في غرض هاني معاهم يلا شو رايا
4: مبروك يا معلم
0: الله يبارك فيك لسه يا ابو حيطلع لقدام لسه يا محمد الملعب الوحده حنمشي فيش سياره ثاني بالمره
5: وين هذا المكان
0: ملعب الوحده
5: زين
0: الشارع اللي بعد دوار الخور والله ما سامع لسه ما وصلنا شارع 8 احنا يلا امشوا يا عم
6: مش قادر
0: ايوه يا جماعه مشوا

0: طلع الجوال من جيبتي اتوقع، جبتني تحت البنطلون. يلا تعرف تفتحيه؟ افتحيه يا ميمي. رانيا ميمي ران يابا؟ رن ولا لا؟ رن ضلك رن يابا. فش ساعة أغنية بدنا. تقعد يابا. أمولة تشوف سيدك؟
1: والله هنا متذكر ست ام عمر.
0: ستك ام عمر؟ الله يرحمها.
2: يابا ودنا قبل ست عم.
0: هذه الدار حلوة؟ هذه الحلوة من وين حلوة؟ مكسرة، كسفوها اليهود. يلا. هذه يا بضة طلعت منها شهداء كثير. والله. النتفة هذه طلعت مرة وولادها تحت، كان تحت الردمها. مستشهد. يابا. ايوه قاعدهم هان، ريحهم هان، قاعدهم هان. لا يا مش هذا بصل، راح البصل زي هذا يابا، وبصنا راح. يا اخوي الولاد معايا. فش ارسال يا اخو، فش ارسال بالمره. اشتغل معاك ولا لسه؟ امانه هم ادوك اياه؟ طيب ماشي. ليش تكملوا من هان على الدار ولا لسه الباص؟
3: نستنى الباص.
0: المشوار 8.
3: لا نستنى الباص مش
0: تدري انا مش هذا يصير مع الباص. يلا يلا.